خوش زنه مليوت كمناني هذا تيبي كوش زنه مليو لشيك ديلوتان اتورا تيزينيو سبيرتسكو كما يا موندوم تشيك في ديان لي عادي اتوك اتكي شانجيروت ازين تشيلة شتون كريمة شوك ازيني كول دال سول بالي شت الو بني تشتوديو بان سير نيو تكنيكا